0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: غادي ندرجو المساهمة ديال الأخ الكريم علي الشافي من الحسيمة والمعلومات اللي قدم لنا خداها من بريس تطوان وهي كتعلق بزرع البيضة اللي هي معروفة ومتواجدة بكثرة. غادي تحدث لنا في هذه الحلقة عن فوائدها وبعث لنا بهذه المعلومات التالية. زرع البيضة هي اللي كتكون في القرعة وكتسمى باللغة العربية بذور اليقطين. هاد الزرعة هي غنية بالعناصر الغذائية وعامرة بالفيتامينات والمعادن الأساسية كيف المغنيسيوم الزنك والدهون الصحية، وهذا كيجعلها واحد خيار صحي للوجبات الخفية اليومية وطبعا مهمة لصحتنا. وكيقول المستمع الكريم الحسيمة أنه بحسب ما نشرته تايمز أوف إنديا ففي 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين أو زرع البيضة، بعضها غير معروف وهي كالتالي: زرع البيضة غنية بالمغنيسيوم، فهي كتعتبر من أفضل مصادر طبيعية للمغنيسيوم وكيساعدنا تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة

0: العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم. الفائدة الثانية هي أن بذور اليقطين أو زرع البيضة كتعزز جهاز المناعة، فهي كتحتوي على الزنك مما كيعزز جهاز المناعة والشفاء بشكل أسرع، وكتقلل من فرص الإصابة بالعدوى، وكيلعب الزنك كيف تعرفوا دور حاسم في تنظيم الاستجابات المناعية. الفائدة الثالثة، البذور اليقطين أو زرع البيضة هي أنها كتحسن صحة القلب، فهي كتحتوي على دهون مفيدة للقلب وخاصة أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، ويمكن لهذه الدهون الصحية أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيء مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام. والفائدة الرابعة، البذور اليقطين أو زرع البيضة اللي عادة كتكون في القرعة طبعا بعد ما كيتم تحميسها ويستحسنها تكون بدون ملح، فالفائدة الرابعة أنها كتساهم في جودة النوم. علاه؟ لأن هذه الزرعة هي غنية بتريبتوفان، فتناولها كيعزز جودة النوم، ويمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم لكي يساعدنا في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص لكي يعانيوا من الأرق، أي ما كيجيهمش النعاس بسهولة في الليل. الفائدة الخامسة هي أن زرع البيضة كتساعدنا في الهضم، فبذور اليقطين كتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي كتعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن الاستهلاك المنتظم للزرع البيضة كيعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة، وكيساعدنا في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. الفائدة السادسة لزرع البيضة وبذور اليقطين هي أنها مضادات الأكسدة، وهذا كيرجع لكونها كتشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة كيف الكاروتينات وفيتامين أ، وهي مركبات كتساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كيف السرطان وأمراض القلب. تنظيم مستويات السكر في الدم، هذه هي الفائدة السابعة لزرع البيضة اللي كيتناولها، فبذور اليقطين أو زرع البيضة كتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف اللي كتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكتجعلها مستقرة، وكتساعدنا أو كيساعدنا أيضا تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. الفائدة الثامنة أن زرع البيضة أو بذور اليقطين كتساعدنا في إنقاص الوزن، وهذا راجع المحتوى العالي من البروتين والألياف، فهي كتساعدنا هاد بذور اليقطين أو زرع البيضة على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يقلل الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية والضارة، وكيساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية، وكيساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام. الفائدة التاسعة والأخيرة مستمعين الأعزاء أن البذور اليقطين أو الزرع البيضة اللي كتكون في القرعة بعد ما كان حمسوها في الفران فهي مفيدة أيضا للبشرة والشعر، فتعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها ونضارتها وقوة الشعر. أيضا تساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
4: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية لعاد الدور تفلح وتنجح
3: ولعاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقف ولا همنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
4: كيف تاش؟
3: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
4: يا خي ذا الكلام حق بعد، ألا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في ذا البارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا اللي بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة

0: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعطل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

العرش اللي تربينا فيه تجنحين وتفرفر تمشي وتغيب عليه خايف لا تهجر العرش اللي تربينا فيه تجنحين وتفرفر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: صحتك في دقائق.
3: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين، يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إوا شنو بتي عندك يا بويا؟ كاني تكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
5: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
4: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
5: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
6: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

مرت للحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالتنا

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

سبح بيا مشتاق يوقع حبيبه ولا مجروح نادى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتهمل انتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شتنبير أس ديواني فين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سن روح الوطنية زمان ولبني هنية صوتن أدعاون دي تيوشان تماثلنا زقورن سن
2: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
1: ما تسجلم دي اللوائح الانتخابات مشاو غاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شاني يجني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاهم ايو دان نيزدغن دي الخارج ما مش غاق قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma الشعب المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم بغاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زما دي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا التنين التاد
3: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيس من النس عواني لساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريخت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريخت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

the door alone!

0: تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: جي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب.

別な

قلاب وودي يا ابنك دوا قلاب وودي يا وعلي يا زاد بصوره.

نشهد بعدين قبل الموت.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
0: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
3: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعديد محمد العبدة.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحسان. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل نركبوها على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين، هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بالأمان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل آخر يقول: الدهر القاد وشين. ونفس له انت أيضاً لا واحد من الأمثلة نسوق معنى الآخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل آخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها. هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن، بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له لا حد مثلا غبن حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار او صداع او ملل لفقدان دواء او مادة يستعملها. المقصود به هون هو ادواخ الشاي، يعني نقول العاد ما تيك بغو الراس والله تساويك والله شذاك نبتو. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم باد واخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي وانتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واسباعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي ينصب لها من نوتاي. يقول فيه: واحدة براد ثلاثي ملاهي لا نترو، على مال ورازي والمفتول وسكرو، حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقي. وعندنا مثلا نقولوا: كبيرة فيه كرشي بعد. ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري، فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس واربى من حلمة. ينضرب في البطء، وفيه يقول الشاعر: علي عالف منين الخيل تسوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيلة من البروق، واربى في الشلة من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري ام العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين يهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول فلان بعد مغمس فيه الأظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان مجابر حد إلا كالة. عندنا مثل نقوله فلان منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر فتنا سمعناها، نقوله أح رشخت والله مرشخ. ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مش مزال، فهم متعدل ما قلته، ذا لا قلته لا

اي طوال ونعود من الشيخ وتركته، وعندنا مثل يقول متعلم بكلك الى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الاخرين وياكل اموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر الحساني لكن تعطي له للسمع من ليلك لموديلك عاد اللي شافك ينسلع به الخبره وهو كير. عندنا مثل يقول عريان يصوع مجرد، هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني يوم الستر من ذاك الشد رجحانه يوم يجي جيعان من الخلق يصوع مجرد من ليتام راي عريان. هذا كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقوله فلان في عريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي يا راس عريش غرابها يباشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول اللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفز اليوم وتحل محل الردو وتحل محل كل شيء، لأن كان زمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقولوا اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر العافية تعمر والثانية تدمر والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس، ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس، لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات التفسهوت عينك كمشات والراس زراق وفيه الشيب واللحية دخلوها الشيبات هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كمشات والراس زراق وفيه الشيب واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشيب طول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقه مخه يتقرع الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت هلا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت ألا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طمع يريد شاتا أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذو الأفطار والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة

علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم. كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها مشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلال أبوه تعبع يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوي وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاف أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية. في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة يعدلها رقاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومراتي حكوا وذنيك. نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول المثل الحسني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجى جقتنا مسألة يعرف كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصداروا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب سنتصويت ما راه تسكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب سنصوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زغنين غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي را في اللاسني نوب وصوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي زدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكال صحنيت
2: يزدوالي رفلات نغينوب يخصى دي فاريل بيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغي دفارو لان تاني لبيرون وصوت لمود دفار أريد صوت غو مزوارو سيس من النس إغيادي سرسلا كارت ناسونان النس أرداغي لما يسرس طوريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلب لاس النون إغي دفاري كران لبيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان النس الطوريخ اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدن صوت كله يا مشهد زيكس مازيرت النص القدام

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه هي علتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة، العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إيوا شنفتي عندك يا بويا؟ كاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد ديالت كل مرشح تعود سيرتو زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: مرحبا زيوم ديال البرنامج ودر وقتنا نتهم الانتخابات نغيرين ديت مواطننا اسن 23 شتنبير اس ديواني فين يتهم مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان الروح الوطنيه زمان ولاد نهنيه صوتن اذ عاون ديتي وشنت مواطننا زقور نسن
2: زدغغ ديال الخارج وزمغ شاذيري ديال المغرب اسن التصويت ما مش غقغ
1: مالا تسجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت زما ما اتخذام شاني يجني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة ثانيتين ايو اني خاص نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زم مالي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
3: واش غني خان غينوبن يخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: تزدغل غل خارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي يزدغنين غل خارج ما منك أسرات سكرين لوكالت يولي في اللاس نينوب وصوت شمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزراد ينوب غير في نوم غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت إيه الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت صحنيت
2: إيز دولي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أورد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي الميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان نس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس القدام.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك
1: هاي الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟

0: انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى مرات وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا

0: صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر، فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وطيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار.

الحنين والذكريات. وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلاكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيط:
1: لم تعد الأمواج مجرد

0: فضائل للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
1: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
0: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

من هاد الشم هاد القمر ونجوم ذاك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله ويعبده بالزكاة والحج والعمرة وصلة الأرحام والإنفاق في سائر وجوه الإحسان. وتأتي الزكاة في مقدمة العبادات المالية، فهي فريضة الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من أركان الدين، أوجبها في مال الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم. الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال، وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته، فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر. ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين، فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت

0: أمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. قال له: يعني انظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فوزة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته، والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات
حياة أخرى. فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لا يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حي، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت. مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربة حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها، إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين؟ أخي، أختي، إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها.
الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالتو عدت لخدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
3: حق بعد يا الرئيس.
2: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
3: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر صوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: أمضي راسي أش درتي بالقضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
4: شنو اللي غيرت SNRT Live؟

0: حياتكم مع إسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع إسينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة إسينرتي لايف.
0: اكتشفوا خدمة إسينرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي حنا اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Hey, Diggle!

تلتغن عليك ذيلات الأحزان وليبكي شرف البلاد

Johnny.

دلوقتي بيكلموا زهور مسرعة أكبر سجل، ما انت يا ما حبيبتي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا الموجز، ابتداء من الساعات الأولى من هذا اليوم عادت المملكة المغربية إلى الساعة القانونية المعتمدة، بل المعتمدة على توقيت غرينتش، بعد تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة إذانا بانتهاء العمل بالتوقيت الإضافي ودخول المملكة مجددا في توقيتها القانوني. والعد التنازلي بدأ نحو 23 من شتنبر، موعد لم يعد يفصلنا عنه سوى 3 أيام للتوجه إلى صناديق الاقتراع وإلى ما ستفرزه من ملامح جديدة للخريطة السياسية داخل مجلس النواب. وبإيقاع متسارع تمضي الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني في رفع تعبئتها بالمدن والقرى وفضاءات التواصل بلقاءات مباشرة وتجمعات وجولات ميدانية في محاولة من كل حزب ومترشح شرح برامجه وتقديم اختياراته واستقطاب أصوات الناخبين. وفي إطار الصلاحية الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. في الخبر الدولي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. تزامن هذا التغيير مع إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، حيث سمعت انفجارات فجر لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. على واجهة أخرى، اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة نفط قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها. وعلى الجبهة اليمنية، قتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب البلاد بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران خلال الساعات الماضية. إلى بؤرة أخرى من التوتر، أفادت السلطات الروسية عن تعرض موسكو ومحيطها صباح هذا اليوم لهجوم بأكثر من 1600 مسيرة أسفر عن مقتل شخصين وألحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. ووصف رئيس بلدية موسكو الهجوم الأوكرانية بالغير المسبوق، متهما كييف بالسعي إلى بلبلة الانتخابات التشريعية وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: بلادنا يهمنا كاملين، نسامو في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
1: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: والعايز حبيب بعدك.
1: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
2: عندك حق الرئيس،
1: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوت بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخير اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوت ونعود حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت النخيات إذن الانتخابات النغاية توغانك تمازيرت النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت غينا ودنيتنا تصوتن ديعاون القيمان تمازيرت النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خير.

0: عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدتي للشرجم لوكال دفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين انخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
1: يسونا غراغي فنخينو إخسا غاديد فوري البيرو نصوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا وتنتي البيرو نصوت النميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا ذي سلسلة كارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لا كارت ناسونال النس إيه صوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياظن ذي أكالا كارت

مسؤول عن الناس الطريق اللوكال يصوت بوين سنون يمشي ذات صواتم تعاون مجيمان تمازير سنون لوقت نخيط أذن صوت قحنخ حمد زيت تمازير نخردات

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة

0: العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع حتى ذاك اللي لاهي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت

0: بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات التسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. تأهل المنتخب المغربي للكرة الطائرة لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للعبة بعد أن فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بتونس العاصمة برسم دور ثمن النهائي. وفازت العناصر الوطنية في الجولة الأولى بنتيجة 25-20 والثانية 25-21، فيما واجهت صعوبة في حسم الجولة الثالثة التي انتهت ب29-27. وسيواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي نظيره النيجيري الذي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة ترتيب مجموعته. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم أمس السبت أن هذه المباحثة تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد 20 شتنبر إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلة، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية، ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا عنما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبالسهول الواقعية غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا اسن 23 شتنبير الحلقه الغاصه تيوسكاري مغربي للخارج ان غلان حاضرنا بالدس الروح تا وطنيت اصدار لنتنيات صوتا او سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغ غل الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب اصن تصويت ما راه تسكرغ
0: إغد زميم غلا وحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاصة النون إنوب في اللون ميد اللي زغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاس نينوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزراد ينوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكالت صحنيت
2: يزدولي رفلات نغينوب يخص صدي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرس لكارت ناسونان النس أرداغي لميس راس طوريخ اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان النس الطوريخ اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى صوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس القدام

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية. يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: برامج اذاعه الداخله في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية،
6: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بشأن شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. بين فرنسا والمغرب فرص استثمار واعدة في السيارات والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب

وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ الوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبت صحيفة لاتريبيون الفرنسية يوم أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في شؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة أزيد من 10 ملايير يورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 24 و2000 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطت آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسة تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقة المتجددة. وبعدما سجلت أن أبرز فرص الاستثمار تكمن في قطاعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة وكذا التكنولوجيا الزراعية والصناعة الغذائية، أكدت لاتريبيون أن كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 التي ينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال بشكل مشترك سرعت وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية والنقل والربط السكاكي والجوي والفندقة والسياحة والتكنولوجيات الرقمية وكذا التهيئة الحضرية. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعيد بولس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم أمس السبت أن هذه المباحثة تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. بحث وزير الخارجية العماني بدر بن محمد البوسعيدي خلال اتصال هاتفي أمس السبت مع نظيره الألماني يوهان فديفول السبل الكفيلة لاستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لاستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر مع دعم جهود خفض التوتر والتصعيد مما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. ونختم هذه النشرة بالخبر الرياضي. تأهل المنتخب المغربي للكرة الطائرة لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للعبة بعد أن فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بتونس العاصمة برسم دور ثمن النهائي. وفازت العناصر

0: وطنية في الجولة الأولى بنتيجة 25-20 والثانية 25-21، فيما واجهت صعوبة في حسم الجولة الثالثة التي انتهت ب 29-27، وسيواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي نظيره النيجيري الذي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة ترتيب مجموعته. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من مضامين. النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا بشأن شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. بين فرنسا والمغرب فرص استثمار واعدة في السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد 20 شتنبر إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلة، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية، ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10-16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20-25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبالسهول الواقعية غرب الأطلس، وستكون ما بين 15-22 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تخرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه. اياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو.

0: ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس.
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلوا حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق.

0: لاهي نصوت ونعود مسؤول.
1: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيط يزنين الانتخابات النغي توغانك تمازير النخ أسن 23 شتنبر. الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت أغينا ودني اثنين صوتا دي عاون الجيمان تمازير النخ سكول نسن.
4: زدغق الخارج ورغي خادي ليخ المغرب أسن تصويت مغرقخ
3: مش تزمم مقلّه أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان المغرب إتو زمم ودنتاق اللواحل الانتخابات حما ذي صوت كونسانون إينو بغيفون مدن نيزدان الخارج ميمش هاد قلّه كالتتخ إيونا غرغيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
5: يسونا غراغي فنخينوب إخسا غاذي دفوري البيرون وصوت النخ
3: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا ذي سلس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخ اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شا البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخ اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
7: حق بعد يا الرئيس،
6: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
7: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
8: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
9: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
10: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
11: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
12: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
13: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
9: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. تأهل المنتخب المغربي للكرة الطائرة لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للعبة بعد أن فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء

0: أمس السبت بتونس العاصمة برسم دور ثمن النهائي، وفازت العناصر الوطنية في الجولة الأولى بنتيجة 25-20 والثانية 25-21، فيما واجهت صعوبة في حسم الجولة الثالثة التي انتهت ب29-27. وسيواجه المنتخب المغربي في دور الربع النهائي نظيره النيجيري الذي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة ترتيب مجموعته. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس تطورات الأوضاع الإقليمية، وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم أمس السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد 20 شتنبر إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلة، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية، ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبالسهول الواقعية غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك
1: هاي؟ إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي ناخد طيغار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را في اللاسني نوب وصوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوستة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكال صحنيت
2: إذ دولي رفلات نغينوب إخاصة ديد فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي الميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان نس إطوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذا العرض الإخباري المفصل مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. ساعة إلى الوراء، المغرب يعود إلى توقيت غرينتش بتأخير عقارب الساعة بستين دقيقة، وتغيير يطال مواعيد الحياة اليومية للمغاربة. مع اقتراب انتخابات 23 من شتنبر، مشاركة المواطنين في صدارة الاهتمام، والناخب أمام موعد لممارسة حقه في اختيار ممثليه. وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، نقدم مستمعينا ضمن هذه النشرة تجمعا خطابيا لحزب المغربي الحر، وتجمعا خطابيا نظمه حزب الشورى والاستقلال. والإذاعة الوطنية تواصل بث تدخلات الأحزاب السياسية، وندرج في ختام هذه النشرة تدخل حزب الإنصاف وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
2: سيداتي وسادتي،
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا. قبل التفاصيل مستمعينا، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى فخامة السيد رام شاندرا بوديل رئيس النيبال، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك نصره الله بهذه المناسبة عن تهانئه الحارة للرئيس رام شاندرا بوديل، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة، وللشعب النيبالي اطراد الازدهار والرخاء. كما جدد صاحب الجلالة نصره الله مناسبة بهذه المناسبة تقدير جلالته لعلاقات الصداقة الطيبة التي تجمع المملكة المغربية والنيبال، والتي يحرص جلالته نصره الله مع فخامة الرئيس النيبالي على الارتقاء بها نحو المزيد من التقارب والتعاون المثمر. وكما سبقت الإشارة مستمعينا في العناوين، من جديد عقارب الساعة تعود إلى توقيت غرينتش. تغيير في الساعة لكنه في تفاصيل الحياة اليومية، يعني الكثير للمواطنين من مواعيد العمل والدراسة إلى حركة النقل ومختلف الأنشطة والخدمات. إذن المغرب يعود إلى توقيت غرينتش، ساعة كاملة تتراجع للوراء، لكن انعكاسات هذا التغيير تمتد إلى كثير من جوانب يومية المواطنين. فما الذي يعنيه هذا التغيير بالنسبة للمغاربة؟ وما هي أبرز التغييرات التي ترافق هذا الانتقال؟ أسئلة يجيب عنها روبورتاج الزميل صديق العالمي.
3: مع تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، استعاد المغرب صباح اليوم توقيته القانوني في خطوة تهم الحياة اليومية للمواطنين، وتنظم إيقاع العمل والدراسة والنوم عند الصغار، خطوة لاقت ترحيبا عند عدد من المواطنين.
4: هذا القرار ديال الإلغاء ديال الساعة الإضافية فرح أغلبية المواطنين اللي كانوا كيعانيوا مثلا مع الأطفال ديالهم اللي كيقراو في المدارس التعليمية وكيضطروا يمشيوا في الظلام، والموظفين كذلك.
5: بالنسبة للرجوع للساعة القانونية، هي صراحة هي أكثر ساعة غدا مع الساعة البيولوجية للإنسان، تيولي مرتبط بالتوقيت ديالو بالشروق والغروب، وخصوصا الناس اللي تيخرجوا ويزاولوا النشاط ديالهم في الصباح، ما فيهم التلاميذ خصوصا الدراري الصغار، غيوليو يخرجوا ملي يكونوا غادي للمدرسه، غيكون بعدا ديجا طلع النهار.
6: بالنسبه لي الرجوع للساعه القانونيه عنده ايجابيات، خصوصا في فصل الشتاء اللي كيكون فيه النهار قصير والليل طويل. ملي كتكون الساعه متاخره بساعه، كنحسوا اللي الصباح راه كيجي بكري وكنخرجوا في الظلام، كيعاون بزاف الناس اللي كيخرجوا للخدمه والتلاميذ واللي كيمشيو للمدرسه مع الصباح. حتى من ناحيه النوم، كنظن ان التوقيت الطبيعي كيكون اسهل باش الانسان ينظم وقت النوم والاستيقاظ ديالو.
3: العوده الى توقيت غرينتش يمكن ان يكون له انعكاسات على الجانب النفسي والاجتماعي للمواطنين المواطنين، خصوصا وما يتطلبه الأمر من تعود في الأيام الأولى، كما يوضح فؤاد اليعقوبي الأخصائي النفسي والاجتماعي.
0: إذا شفنا الموضوع من جانب النفسي الاجتماعي، الرجوع للساعة العادية يقدر يكون عند عدد كبير من المواطنين مصدر ديال الراحة والاستقرار النفسي، خصوصا وان بزاف ديال المواطنين والمواطنات كانوا اصلا كيعبروا على الرغبه في الرجوع للتوقيت العادي. وحينتاش الموضوع ماشي غير مساله ديال الساعه كتزاد ولا كتنقص، ولكن عنده علاقه بتنظيم الحياه اليوميه، على حساب ساعه النعاس، على حساب ساعه الفياق، الخدمه، القرايه، حتى على برنامج الحياه الاسريه باكمله. المواطن حس بان التوقيت ولا منسجم اكثر مع حياته اليوميه ومع وقت النوم والفياق ديالو، فهذا الامر هذا يقدر يعطيه احساس بالراحه واستقرار، تبت تحكم في الوقت ديالو اكثر وتنظيم مسار اليومي للحياه ديالو.
3: بتاخير عقارب الساعه 60 دقيقه بدا المغاربه اليوم إذن ايقاعا جديدا لنشاطهم اليومي، ستكون له انعكاسات على عملهم ودراستهم ونومهم.
1: ونفتح اللحظة مستمعينا نافذة على استحقاقات 23 من شتنبر.
3: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: الثالث والعشرون من شتنبر موعد انتخابي يقترب، ومعه يقترب موعد لا يقل أهمية، موعد المواطن مع صناديق الاقتراع. في هذا الاستحقاق لا يتعلق الأمر فقط بالأحزاب والمرشحين والحملات الانتخابية، بل أيضا بالناخب بحضوره وبقراره وبمدى انخراطه في هذه المحطة الهامة باعتبارها إحدى أبرز حلقات العملية الانتخابية، من التسجيل والاطلاع على البرامج إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحق في التصويت. حول أهمية المشاركة المواطنة في هذه الاستحقاقات وما الذي يعنيه حضور الناخبين ومساهمتهم في اختيار ممثليهم، حول هذه الجوانب نتابع تقرير بديع سعيد.
2: تشكل المشاركة في الانتخابات إحدى أبرز صور ممارسة المواطن لحقه في الحياة العامة، من خلال اختيار ممثليه والتعبير عن توجهاته بشأن القضايا التي تهم المجتمع. ويمنح التصويت المواطنين فرصة للمساهمة في تحديد من سيتولى تدبير الشأن العام وتمثيلهم داخل المؤسسة المنتخبة، بما يجعل المشاركة الانتخابية عنصرا أساسيا في تعزيز التمثيلية وربط المؤسسات بإرادة الناخبين. أسماء أبحكان رئيسة مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة:
7: صحيح، المشاركة في الانتخابات والتصويت ليست مجرد إجراء إداري أو موعد عابر، ففي كل محطة انتخابية ما يتعلقش الأمر فقط باختيار أسماء أو أحزاب، بل المساهمة في رسم ملامح ديال المستقبل. ما نساوش بأن التصويت هو حق دستوري حسب الفصل من الدستور، لكي قلنا بأن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح الانتخابات، طبعا شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. هذا يعني أن التصويت ماشي فقط حقا قانونيا، بل هو أيضا مسؤولية جماعية تجاه الوطن والمجتمع.
2: وتبدأ المشاركة الواعية بالاطلاع على البرامج والمقترحات والتعرف على مختلف الاختيارات المتاحة. محمد النشطاوي رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات:
8: العملية الانتخابية هي من أجل ولصالح المواطن، لذلك فأيا كانت البرامج وأيا كانت الإشاعات المغرضة التي إما تدعو إلى المقاطعة وإما تدعو إلى إفشال العملية الانتخابية أو أنه لا جدوى من الأحزاب السياسية، على المواطن أن يكون فاعلا لأن صوته يحسب لصالح إرادته، وبالتالي ما عليه سوى أن يكون يقظا فاعلا حاضرا بقوة في العملية الانتخابية، وأن يكون كذلك مشاركا بصوته وبآرائه وبالمشاركة في العملية الانتخابية.
2: وتظل المشاركة الانتخابية حقا ومسؤولية مدنية يختار من خلالها كل مواطن موقفه الانتخابي وفق قناعاته، ويساهم في تشكيل المؤسسات التي ستتولى تدبير الشأن العام خلال المرحلة المقبلة.
1: ودائما في الشأن الانتخابي وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، نقدم تجمعا خطابيا للحزب المغربي الحر نظمه بتطوان.
9: اليوم من داخل المدينة العاشقة جينا باش نعطيو انطلاقة الحملة الانتخابية من هاد منبع الحضارة هاد مدينة تطوان، من هاد البلاصة اللي ربوا فيها الأجداد ديالنا على القيام.
10: حق شريال، أمين العام الحزب المغربي الحر. اليوم في إطار دائما الحملة الانتخابية التي يقودها الحزب المغربي الحر بكافة ربع المملكة وتحديدا بمدينة تطوان، اليوم بالمدينة العتيقة لهذه المدينة واللي هي منبع الحضارة ومنبع القيم اللي كتعرفها هذه المدينة والتي تعاني من عديد من الاختلالات، جينا اليوم لهذه المدينة العتيقة ولوسطها لنحدد ساكنة على المشاكل وعلى الحلول التي يقترحها الحزب على أمل أن يعطينا ثقته في الانتخابات.
9: وكنقول لكم اللي هذه المرة الفرصة الوحيدة اللي كاينه هي مع الحزب المغربي الحر، وحنا واقفين. أنا كنقول لكم اليوم أنا عولين عليكم وعولين أنكم تقوموا وتنهضوا بهذه المدينة هذه لأنها أمانة في الرقبة ديالكم.
11: اسم ديالي سعيدة الفيلاني، عضوة في الحزب المغربي الحر. أنا جد فخورة بأن بالانضمام من الحزب اللي ما رأيت فيه من الجدية والاجتهاد إن شاء الله اللي كنت منوه كاملين، وهذا الحزب كان أعتبره أنا فرصة لمدينة تطوان والساكنة مدينة تطوان، وكنت منه الكل يساهم ويناضل معنا ويعطي الصوت ديال من هذا الحزب.
12: رياض بن دريس، عضو المجلس الوطني للحزب المغربي الحر وعضو تنسيقية تطوان. أنا من ساكنة مدينة تطوان وأدعو كل ساكنة مدينة تطوان أن تعطي ثقتها لهذا الحزب الذي يغنو إلى تجديد الخطاب السياسي وتحريك الركود السياسي والاقتصادي الذي جثم طويلا على قلب مدينة تطوان. أتمنى أن ننال ثقتكم وأرجو منكم أن تشاركونا في هذا المشروع السياسي.
1: ودائما في إطار حق استعمال وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، نقدم كذلك تجمعا خطابيا لحزب الشورى والاستقلال نظمه بمدينة الخميسات.
13: كونوا حاضرين نهار 23 ونساهموا الصوت ديالنا. مشيو ونشيش واحد ما غاديش تقول يسير جيب الصوت ديالك.
14: نحن بالغازي الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، ننظم هذا مهرجان الخطابي بمدينة الخميسات، تمسنا من خلاله من جميع المواطنين والمواطنات باش يشاركوا بكثافة ويصوتوا في هذه الانتخابات، لأننا مقبلين على يوم 23 شتنبر، فالكل الحمد لله هنا معبأ من أجل إن شاء الله الحضور يوم الاقتراع يوم 23. ونناشد كذلك بمناسبة الشباب هذه الأمة أن يكونوا إن شاء الله حاضرين بكثافة ويلبوا النداء، فصوتهم هو قيمة مضافة يقطع الطريق على من هم يشترون الأصوات بالمال الحرام والمال السائب، فمن أجل التجديد ومن أجل كذلك نخب جديدة، فنأمل أن يكون يوم 23 من هذا الشهر يوم عرس ونجاح هذه العملية الانتخابية إن شاء الله ونجاح المغرب، ونتمنى ذلك بأن المغرب فهو مقبل إن شاء الله لا تحديات كبرى سنواجهها، ولكن بطاقات وكفاءات وطنية. اليوم تواصلنا مع العديد من سكان إقليم الخميسات وتمكننا من شرح البرنامج الانتخابي وعرفنا به وأننا وجدنا آذان صاغية، وذلك من أجل تشجيع كل المواطنين والمواطنات للمشاركة بكثافة يوم 23 إن شاء الله.
1: وتواصل الإذاعة الوطنية طيلة هذه الفترة مواكبتها لمختلف جوانب هذه المحطة الانتخابية عبر مواعيدها الإخبارية ونشراتها الرئيسية لمتابعة أبرز المعطيات المرتبطة بهذا الاستحقاق.
3: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: على إيقاع الأشغال التي بلغت مراحلها الأخيرة، يقترب محور طرقي مهم بجهة الشرق من استكمال تأهيله ليربط بين عاصمة الجهة مدينة وجدة والمحطة السياحية السعيدية وصولا إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، في مشروع يروم تحسين جودة الطريق وتعزيز شروط السلامة الطرقية. روبورتاج من أحفير بإقليم بركان للصحفي المتدرب محمد شلاية.
15: على امتداد هذا المحور الطرقي تتواصل الأشغال بوتيرة متقدمة في ورش يستهدف تأهيل أحد المسالك الحيوية بالمنطقة الشرقية بالنظر إلى دوره في تنقل المسافرين والزوار خاصة خلال فصل الصيف حين تعرف السعيدية حركية سياحية مكثفة. المشروع الذي تموله وزارة التجهيز والماء في إطار برنامج الصيانة الطرقية لا يقتصر على تحسين جودة الطريق، بل يشمل أيضا تأهيل المنشآت الفنية المرتبطة بها وتعزيز شروط السلامة بما يواكب أهمية هذا المحور الحدودي والاستراتيجي. نستمع لمحمد حاكمي المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ببركان.
16: كانت واجدوا اليوم بالورش ديال مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 17 بين أحفير والسعيدية، مشروع اللي الكلفة دياله 36 مليون ديال الدرهم، ممولة كليا من طرف وزارة التجهيز والماء، واللي كان دارج ضمن برنامج الصيانة الطرقية للوزارة. الهدف من هذا المشروع هو النهوض بواحد المحور طرقي مهم اللي هو الطريق الوطني رقم 17 اللي كتربط بين وجدة وأحفير والمحطة السياحية السعيدية اللي كتشهد واحد الزخم سياحي خصوصا خلال الفترة الصيفية. كذلك كيمكن من الربط ما بين وجدة والناظور وخاصة ميناء جديد بالناظور عن طريق السعيدية ورأس الماء.
15: وبين أحفير والسعيدية تتجه الأشغال نحو استكمال مختلف مراحلها في أفق إنهاء الأشغال وفق البرنامج المسطر. خالد القسطاني ممثل عن الشركة المكلفة بالأشغال.
17: احنا الآن كنتواجدوا بالطريق الوطني رقم 17 المتواجدة ما بين أحفير والسعيدية، والأوراش متواصلة الآن بتزفيت الطريق الوطني رقم 17، ومدة الأشغال قاربت على الانتهاء تقريبا بواحد 90%.
15: ومع اقتراب انتهاء هذا الورش تتجه الأنظار إلى استكمال تأهيل هذا المحور الطرقي الذي يشكل حلقة وصل بين وجدة والسعيدية، ويمتد دوره إلى تعزيز الربط نحو الناظور ومينائه المتوسطي الجديد.
1: في مستجدات الحالة الجوية ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية اليوم، وطقس حار من اليوم وإلى غاية الثلاثاء القادم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملي متر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاغورة وفيقيق والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم بحول الله مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان والخميسات. كما تتوقع المديرية كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء بحول الله مع درجة حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. في جديد عالم الرياضة، المنتخب الوطني المغربي يفوز رسميا على نظيره النيجيري بمنافسات كأس ديفيس ويتأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى. تفاصيل أكثر في التقرير الرياضي الذي أعده زميل خليل فايد.
18: يواجه في هذه الأثناء اللاعب المغربي أمين جمجي نظيره النيجيري أبو بكر يوسف في رابع المباريات التي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي للتنس ونظيره النيجيري ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيس المقامة على ملاعب نادي السكاكين بالعاصمة الرباط. وكان المنتخب الوطني المغربي قد فاز رسميا بالمواجهة التي تجمعه بنيجيريا في هذا الدور بعد أن تغلب اليوم الثنائي المغربي وليد أهودا ويونس العالمي على الثنائي النيجيري مايكل إيمانويل وأبو بكر يوسف بمجموعتين دون رد في منافسات الزوجي، ليتقدم المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بثلاثة انتصارات دون رد مستفيدا من تحقيقه العلامة الكاملة يوم أمس. وبهذا الفوز المستحق ضمن المنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس المقرر خوضه في شهر فبراير من العام المقبل. تتجه يوم غد الأنظار للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد بنظيره المصري لحساب دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 18 سنة المنظمة بكوت ديفوار، وسيسعى المنتخب الوطني المغربي للظهور بأداء جيد خلال اللقاء ومواصلة مشواره الناجح في هذه المسابقة القارية بعد أن ضمن بطاقة المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة المقرر تنظيمها سنة 2027 بوصوله لهذا الدور.
1: إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المغرب يعود إلى توقيت غرينتش بتأخير عقارب الساعة بستين دقيقة. مع اقتراب انتخابات 23 من شتنبر مشاركة المواطنين في صدارة الاهتمام والناخب أمام موعد لممارسة حقه في اختيار ممثليه. كما سبقت الإشارة مستمعينا لإذاعة الوطنية تواصل بث تدخلات الأحزاب السياسية، وندرج في ختام هذه النشرة تدخل حزب الإنصاف وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. ممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة ودمتم سالمين.
19: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
20: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
21: قالوا زمان سير بالمهل ورامو المهل كيوصل، قالوا زمان سير بالمهل.

الان الطريق عامره وصعيبه تمشى وسير غير بالطيبه الطريق عامره وصعيبه تمشى وسير غير بالطيبه وخض عليك لوجيبه يخلفها الله المنن وخض عليك لوجيبه

موسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد موسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد ولا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنام ولا سبقك شي عنيد.

كيدر البصر إلى كنت ضعيف النظر في الليل بطل السفر يصبح يفتح يا إنسان في الليل بطل السفر

0: مرحبا يستونك البرنامج لوقت نخيط يزدنس الانتخابات النغاية توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت غينا ودنيتنات صوتا دي عاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمم ودنتق له أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدغن قل خارج ميمش هاد قل له كالتتخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غير ونسى ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنت والنغرة غيفوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغيف نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سلس لاكارت ناسونال النس ذي وشتا وريخت اللوكال دلاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

ارحمني وانقان حبك الحب الكبير بلا امل

نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد غير حبيتك يا عجبة تغير طيب وبديد نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدتني الحب وعلمني نرهف سمعي هدتني الحب وعلمني نرهف سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي في الحب لقيت سعادة كاملة بلا تحديد في الحب لقيت سعادة كاملة بلا تحديد

كيفاش تعشقني كيف عشقتك خليني نعيش مع حبي مع حبي خليني ندوب انت تصرف كيف بغيتي دير شهوتك شهوتك شهوتك وانا حر مع يأسي نحلف منتوب منتوب منتوب انت تصرف كيف بغيتي دير شهوتك شهوتك شهوتك وانا يا حر ما يأسي نحلف منتوب منتوب منتوب

لكم الصغر وفتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان وفتحت عيني

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.
4: اذاعه الداخله، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
8: خير وسلام.
7: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
8: إنتاج الإذاعة المغربية.
7: إخراج الهاشمي بن عمر.
9: الحلقة 25.
10: والآن، الآن قضي الأمر بيننا، فماذا نفعل؟ كيف نفترق؟ وهل سنلتقي؟ هل نحسب الحب ضيفا غريبا أتى به المساء وأبعده الصباح؟ أنحسب هذه العاطفة النفسية حلما أبانه الكرى ثم أخفته اليقظة؟ أنحسب أيامنا الماضية ما هي إلا ساعة سكر ما لبثت أنقضت بالصحو والانتباه؟ لقد أصبحت الحقيقة خيالا واليقظة حلما، فهل يكتفي المشتاق بعناق الخيال ويرتوي الظمآن من جداول الأحلام؟
11: ما عرفت شنو جا اختي وفاء، كيقرا وهو معصب، مره يضحك ومره يتنهد ويشوف فيا ويبتسم ويعاود يكمل القرايه.
12: بصراحه ما فهمتش الزين بهذا الشيء اللي كتعاودي على شاكيب، واش عمرو وقع له هذا الشيء؟
11: ابدا، كان ديما عادي وطبيعي معايا. هاد التصرف اللي ولا كيدير كيخلعني شغل الح...
12: وانتي عارفه الراجل كان صحه وسلام حتى تغير، هذا ما يكون غير سحور وصاحب الدعوه شديد ومجهد.
10: حين تتأزم المواقف وتكثر الاختلافات ويحل الجدل والجحود مكان المنطق والعقل، حين يرتقي الاستسلام لتعود ضعيفا، حينها يسقط العدل وتموت الصراحة وتتمزق الكلمة، فيعود الانشقاق ليسود النفاق، لترى الأمس ضحى والهمس صراحة، لتراك كنت عاليا فغدوت مطويا، أو تراك حشرت دون يوم الحشر الموعود شقيا.
11: الراجل ما عرفت شنو وقع به، أنا حرت، فين غادي نرد راسي؟

0: سمحي لي انا بدي نقول لك، هاد الايام كلها وحنا كنخرجوا لاحظت بلي ماشي على طبيعتك العاديه.
1: طبيعتي العاديه؟ حنا عاد تعرفنا على بعضنا، كيفاش يمكن لك تميز بين طبيعتي العاديه والغير العاديه؟
0: اش بغيتي تقصدي يا ناديه؟ زعما غلط في تقديري؟
1: ربما، لان الملاحظه ديالك
0: ماشي في محلها،
1: حيت التعارف اللي حصل بيناتنا ما يمكن ليش يعطيك حقيقه طبيعتي واش هي عاديه او العكس. كيف انا ما يمكن ليش نتاقد سلوكك معايا من دابا، حنا بزوجنا وباقيين في التجربه.
0: على هذا الحساب عاوديني علاش كل واحد نولفو باش الا وقع تغيير نعرفو.
1: ما يمكن ليش نقول لك كيفاش دايره انا او نتصرف عمدا بشي شكل اللي ماشي ديالي. الاشياء كتجي كلها عفويه وكتصدر من الانسان تصرفات احيانا غريبه واحيانا طبيعيه، انت اللي خصك تكتشف وقتاش كيوقع التغيير.
0: الا لا غلبتيني، تبارك الله عليك تبارك الله عليك.
1: لا منير، حنا ماشي في صراع باش يكون الغالب والمغلوب. انا ما غلبتكش، انا ربما قنعتك كيف يمكن حتى انت شي مره تقنعني وما نعتبرهاش غلبتيني.
0: لا انا غادي نعتبرها غلبتيني، عجبتني.
1: أسيدي اللي عجبتك خليها، أنت حر
0: باش حتى أنا المرة الجاية نغلبك وبتحس بها شي قنعتك.
1: دابا أنا بديت كنعرف طبيعتك.
0: على شنو اللي بان لك؟
1: أنت رجل عنيد هل الأولى
0: والثانية
1: مصر ومليح، بمعنى كتحك على الدبرة.
0: والثالثة
1: أناني، ما كترضاش وكتعترف بالغالب.
0: زعما عكسي.
1: عكسي مؤدب وظريف.
0: ما عندي ما نسالك، جيتي فيها اليوم الغداء على حسابي.
1: أمونير الله يهديك، إلا بقيتي معايا هكذا غادي تبقى ديما مغلوب وخلاص الغداء لاصق فيك لاصق فيك.
0: واش غادي ندير؟ باش مرة أخرى نحضي راسي على الله نغلبك ونتقادو.

0: عينيك راضية وشوفي الشوارع كيف كانت الماء، ولا كاغيط ولا سيجارة ولا خنشة ديال الميكا ولا تراب مكركر في الجناب.
1: ومناش هاد الشي زعما غير هما اللي بشر؟
0: الفرق اللي كاين راضية هو أولا وقبل كل شيء الحب للبلاد والغيرة عليها، ثانيا الإرادة الحقيقية من طرف الجميع لمحاربة التخلف، ثالثا الإخلاص والتفاني في العمل والتنافس مع الغير، هذا هو السر.
2: معك الحق بابا، هذا الشيء ماشي مستحيل باش يتحقق، إنما خاص الرغبة والنية الصافية من كل خدع وحقد ولف ودوران.
3: إيوا فين هو هذا الشيء؟ ملي حلينا عينينا وحنا كنقولوا خاصنا نديرو، وشي ديار ما درناه، خدامين كنحاجيو على بعضياتنا، كل مرة حجاية في شكل.
0: يلا كنبدلو دوك اللي كيحاجيو، أما المحاجية كتبقى هي هي كتشابه.
3: إيوا والله ديما خلق ورزقنا القناعة، وياخذ الحق في اللي قابطين العكس، ما بغاو يخليو الرويضة الدور، يلا كدور عندهم هما.
2: غادي تسمحوا لي يا ماما واحد شوية عفاك؟
0: أجي بنتي جافي غدا.
2: بابا غير هاد المحل اللي قبلتنا مكتوب بابو مع هاد البحث الزراعي.
3: ايوا باش كيهمك انت هاد الشيء؟
0: أراضية الله يهديك، على الاختصاص ديال هاد سيتي فاش درتو؟ راه في البحث الزراعي. سيري يا بنتي خذي المعلومات تنفعنا في الفيرما. جينا جينا.

0: وهي بنت قاع نطلب نهار ونزيدو حتى بالليل.
1: ايوا شنو فيها؟ راه الليل فاش كتبان امورات كثيره وكتروج حكايات ومفاجآت. صبر صبر شويه.
0: ودابا حتى ديك السيده الاستاذه غبرات، واش كنت باغي تدور معانا؟ يلا انا راه في الحقيقه بدا كيدخلني الشك، وعرفتي شحال هذه ما شفناها.
1: ايوا الغايب حجتو معاه، يمكن مريضه يمكن مسافره. واه مالك بزروب؟ تبت تبت يا دلالك.
0: عرفتي اش غدير؟ وخليها حتى تبان عاد مبالو بزينب. مالك عكسي
1: خوليو؟ شتك بحال بديتي كتهرب وما بقى عندك غرض بهولندا ولا بغيرها.
0: ونكذب عليك، انا هادشي ما بان لياش فيه، هادشي راه ما واقفش على رجليه. السيدي يعلم الله فين عطاتها، وحنا طالعين في الضباب والخوى الخاوي هذا.
1: ايوا وحيت كنتي كتقبطهم صحاح باردين كان عاجبك الحال، دابا عاد بان لك الخوى الخاوي.
0: اسمع روبيو، انا عندي الشنطن راه خصني نسري من هادي وندوز حاجه اخرى، وخص هادي ترميك لهادي، وماشي حنا نبقاو لاصقين في بلاصتنا بحال العلكه والوقت كيدوز وبنادم كيكبر وحنا باقي ما درنا والو. وشوف راه خصنا نستافدو بالزربه، الى حرام رزقنا نحلو باب اخر.
1: بغيت غير نعرف انت دابا اللي خدام كتقرا عليا هنا اشنو درتي؟ داكشي كاع اللي اتفقنا عليه دير لزينب مازال ما درتي منه حتى نبقى، وما نحسبوش كاع الفلوس اللي قبضتي. راه حنا غرضنا السيده تزق بينا لهولندا يا هاد بنادم. راه هذا علاش كنقول لك صبر اصبر وعض في اللحم الحيه حتى نضمنوا لها لك.
0: وانا بيني وبينكم بقى عندي صبر، والسيده اللي طرمعين فيها غبرات علينا، وفي الحقيقه الشيء راه ما مفهومش، والقضيه راه فيها ان.
1: الله يهديك اخويا، حل معايا عقلك، ما كاين لا ان ولا انما، غير انت دابا فاتك الحكه وقبطاتك الانفلونزا ودختي مع راسك وتلفتي صافي، هذا الشيء اللي بان ليا لعلك.

0: أيامنا تمر وشغلنا الشاغل هو ارتكاب المعضلات كي نستعد بكل حزم وإرادة لإصلاحها، كما نستعد بكل ما أوتينا من عزيمة لارتكاب أخرى أثقل منها وأشد تعقيدا من سابقتها. داخل أي دائرة نعيش، مع من نتقاسم هذا العيش؟ من هم هؤلاء الذين بأخطائهم نحيا ونعيش؟ يتناسلون ويتكاثرون، إلى أي قبلة يتوجهون؟ على أي مسار يتهافتون ويتنافسون؟ يتهافتون ويتنافسون. زينب، شفتك بحال ليلة جاك النعاس.
1: متعوبة شوية، ولكن سمعت داكشي اللي قريتي. سمعته؟
0: ماشي مهم تسمعي ليه، إلا حاسة براسك متعوبة زينب نوضي ترتاحي.
1: أنا متعوبة دائما، مازال ما شفتو عشت الراحة. يلاه كنسمع بها، لا هنا ولا لهي.
0: ما بقى قد ما فات زينب، وسعي خاطرك، كل شي غادي يتصلح وكل شي غادي يتغير، وتعيشي الراحة الشاملة وتنسي كل موقع. هاد المتاعب كلها غادي تصبح حلم، كأنه كان وانتهى.
1: عرفتي يا شكيب، شحال من مرة سمعت منك هاد الكلام، وهاني مازال كنسمعو وكندير به، ولكن انت ولا مرة عقلت عليك سمعتيني وحسيتي بالشي اللي كنحس به ولا اهتميتي به. انا ماشي الفلوس اللي خاصني ولا الباس ولا سكنة بحال هادي. فاش انت، انا بغيت نعم بالراحة والحرية ونخرج من هاد السجن. فاش انا، الا كان عندك استعداد شكيب تغير وضعيتي مرحبا، وإلا انت عندك مشاغل اخرى خليني نواجه مصيري ووعدي ومكتوبي. انا راه تهديت، صبرت وتقاضى جدي ومليت وساليت. اش كتسنى شكيب؟ اش كتسنى؟
0: كنتسنى نكمل كتابة هاد القصة اللي عايشة معاك، هاد الحلم.
1: القصة؟ الحلم اللي عايش معايا؟ اش من قصة؟ اش من حلم؟
0: نهار نتخلصوا من القويدر وتخرجي بناتك من داك الكوخ فاش عايشين كلكم، ونخويو البلاد، ديك الساعة غادي تفهمي القصة اللي بيني وبينك وبين عمي المكي ومراته راضية، ونادية اللي كنت موعدها بالزواج، وصحابي عزيز ومرته سلوى، وبنت عمي جيهان اللي سلمت فيها واخترتك انتي.
1: شكيب، فهمنيش هاد الكلام كنسمع.
0: مالك حبستي يا سي قويدر؟ كمل غداك.
2: والله يخلفها سي شكيب.
0: ايوا قول لي، اش قررتي في الموضوع اللي تناقشنا فيه ديك النهار؟
2: وبصراحه مازال ما قررت والو.
0: هي غير ضيعنا وقتنا وصافي ياك؟
2: لا حاشا، غير وكان زعما.
0: شنو زعما؟ تكلم، حسبني بحال خوك.
2: غير وكان مازال ما فهمتش شي حوايج.
0: اسيدي، ما جينا لهنا غير باش نتفاهموا. شنو اللي مازال ما فهمتي؟ هضر بكل صراحه.
2: بصراحه سي شاكير، انا ما شاكش في كلامك، ولكن بغيت نطمئن، بغيت نفهم باش نرتاح.
0: من حقك؟ ايوا تفضل تكلم.
2: واش انت سي شكيب عندك الغرض بزينب؟
0: في الحلال وعلى سنه الله ورسوله.
2: وبناتي؟
0: انا كنت قويدر غادي نصارحك بكل شيء، لكن انت سبقتيني. هذا الهم كله نساه واطمئن، وفكرت غير هذه الحياه ديالك بحياه احسن وافضل. من جهتي ما تضرب حساب.
2: الله يجازيك بخير سي شكيب ويسهل عليك كل مصعب. شكرا.
0: مازال ما درت معاك علاش تشكرني. انا غادي نقلب لك على فين تسكن من غدا. خوي عليا داك الكوخ فين عايش، وحاول تعمل شي بيعه وتشريه اللي تنفع منها. غدا غادي نعطيك واحد 10 مليون، دور بحالتك وقلب على ما تدير. اعطى الله ما تعمل.
2: بزاف عليا سي شكيب هاد الملايين، واه بزاف. غير السكنه الله يخلف عليك.
0: السكنه غادي تهنى منها، وهاد 10 مليون يلا تدور بها الحركه. راك غادي تبدا من الصفر.
2: وهاد الشيء فراس زينب؟
0: كل شيء فراسها، غير انت دير عقلك ودير في بالك باللي غدا ان شاء الله اخر يوم غادي نتشوفوا فيه، وبناتك وقت ما بغيتي تشوفهم اجي مرحبا بك.
2: انا غير يكونوا بخير وعلى خير، هذيك هي الدنيا وما فيها.
3: كنتم في الاستماع الى الحلقه 25 من المسلسل الاذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر جراجي، أحمد الناجي، إكرام البصري، سعاد خيي، عبد القادر بوزيد، فضيلة بن موسى، الهاشمي بن عمر، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

ما تتمنى.

تقول له كن مغرما فيكون تقول له كن مغرما.

كما كيد من حزين كما كيد من حزين تذكرني وسارى زمن الصباح حتى شوي جلي زمن الصباح حتى شوي جلي وجوت الداري شوي جلي وجوت الداري.

من نبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب

يا زاد الحاني يا زاد الحاني يا زاد الحاني.

ميت بآدم وأحزاني وكما ييت بآدم وأحزاني وكما ييت بآدم وأحزاني.

تجرد اللي وقربت ولحن حسر الحانه لك معذور لا نيد احضر المجوانه من الجوانب احنا في الميدان من الجوانب احنا في الميدان.

I'm

حبيبتي يا منى حقا حبيبتي وانا صديق بعد الهجر دوار وانا صديق صديق بعد الهجر بعد الهجر.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقت النغ نتهم الانتخابات نغيرين دي تماث النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سرح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماث النغ زبقور نسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أصن تصويت ممش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت زما ما تخدمش اني جني زان دي المغرب ويتسجلوا ولاد نتا دي اللوائح الانتخابات باش تصوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايو اني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غلم النصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتيني نوني تيخدام وشتي للشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زما دي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هادي السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين

0: بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن التائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.
2: شمسي دق الشمس نضحى حتى

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيب:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

مشاهدي أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية، وهكذا مستمعين سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: زوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صحتنا
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. وحلقة هذا اليوم بحول الله هي ستتمحور حول نزلة البرد هذه الأيام والوقاية والعلاج. مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة يلاحظ الكثير منا أن انتشار نزلة البرد والزكام خاصة بين الأطفال وكبار السن منتشرة هذه الأيام، وسنتعرف بعد لحظات على أسباب نزلة البرد، أعراضها، طرق الوقاية منها، ومتى يجب زيارة الطبيب. إذن ما هي نزلة البرد؟ نزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ومن أشهر أعراضها سيلان أو انسداد الأنف، العطس المتكرر، السعال، التهاب الحلق، صداع خفيف وإرهاق عام، وغالبا ما تختفي خلال أيام دون مضاعفات. تكثر نزلة البرد في هذه الفترة بسبب تقلب درجات الحرارة بين الليل والنهار، وأيضا بسبب ضعف المناعة مع التعب وقلة النوم. وكذلك تنتشر بسبب التجمعات في الأماكن المغلقة وأيضا قلة التهوية. إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، كيف سنقي أنفسنا؟ هذا ما سنعرف عليه بعد هذه الاستراحة الغنائية.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، أعزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. إذن للوقاية من نزلات البرد علينا أن نتبع النصائح التالية. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. تجنب لمس الوجه باليدين. ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وهذا مهم جدا. الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة. تناول الخضر والفواكه الغنية بفيتامين سي. علينا أيضا أن نقوم بتهوية المنازل والأقسام الدراسية. العلاج والنصائح. في حالة الإصابة بنزلة البرد علينا أن نتبع: الراحة ضرورية في هذه الحالة. ينصح أيضا بشرب الزنجبيل والليمون والعسل. كما يمكننا أيضا استعمال الأدوية البسيطة لتخفيف الأعراض بعد استشارة الصيدلاني. وهنا يجب التنبيه أيضا إلى أن نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية لأنها فيروسية.

إذن متى نذهب إلى الطبيب؟ يجب على المصابين بنزلات البرد زيارة الطبيب في الحالات الآتية: إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع، وأيضا إذا ارتفعت الحرارة بشكل كبير، إذا كانت هناك أيضا صعوبة في التنفس، وعلينا أيضا زيارة الطبيب إذا كان المريض رضيع أو شخص مسن أو مريض مزمن.

0: عشرة عقلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي.
2: وختاما مستمعينا الكرام، نزلات البرد بسيطة لكنها تحتاج إلى وعي ووقاية. الصحة نعمة كما نعلم جميعا، والوقاية أيضا كما نعلم جميعا دائما خير من العلاج. نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قريب في حلقة صحية جديدة. دمتم بصحة وعافية. لكم تحية دوشة بكار والزميل أيوب حلمان. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: صحتنا
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: انشو تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج انسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت اغيناو تنيتنيت صوتن ديعاون قيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمامم قلو احل انتخابات اهورتو فيما تحاضرم قل مغربة سنتصوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنك المغرب يتزمم ودنتاق اللواحي الانتخابات حمد يصوت كون سنون إينو بغيفون بدنا يزدغنك الخارج ميمش هادق اللوكال تدخ إيونا غرغيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل انخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيا دينوب خاس خفيونو مغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت تسحنيت
2: يسو النغراغي فنخينوب إخسان غادي ضفوري البيرو نصوت النخ؟
0: أريد دايماً مشي ضفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي ضفوري شال البيرو ياضم ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية، واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
3: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد.

0: العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد، وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة. وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم،

0: وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب، خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية.
1: جميل
0: فهذا هو
1: جدا،
0: السياق العام
1: صحيح.
0: والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم، إذن طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحاولون يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف،
1: صحيح، نعم،
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف. يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا، هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. ثانيا، إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها، وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية. ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها. وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا، من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية، وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا، هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد، فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذه
0: نعم،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكل
0: التي
1: من هب
0: كثر
1: ودب،
0: في
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم،
0: فيه.
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم،
1: ستصحح
0: أكيد،
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة
1: صحيح،
0: بالقيم بشكل عام، سواء القيم الإنسانية الكونية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الغير. وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفيه التعايش التعايش والتسامح
1: مشترك
0: الإنساني
1: صحيح.
0: نعم يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة، هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية نعم بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذن فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى الخاص، هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتج مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا، دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به ثم محبته صلى الله عليه وسلم.

0: إنما بعدين محبتي ياتني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذه في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين. هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذي الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق. التطبيق إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدرا من مصادر المحبة النبوية، ومصدرا من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التصاطيب. طيب، فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذا القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه للمجتمع.
1: وأكيد سي أحمد عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم، يكفي أن نعود للسيرة النبوية،
0: أن نعود إلى سيرة النبوية فنجد فيها الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين المختلفة.
1: وتوافق الفطرة الإنسانية أصلا.
0: أكيد. وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
1: صحيح،
0: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير التي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الحوار والتسامح وإلى انفتاح قبول الآخر،
1: نعم،
0: وغير ذلك من القيم التي ما أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل تجاوز
1: السلام الداخلي
0: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهذه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث تاريخية، وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
1: في معاملة،
0: في علاقات ذواتنا وغير ذلك منها. فالسيرة النبوية كما قلت هي هي النموذج، هي مشتد مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه القيم وتجسيدها في واقعنا.
1: وصلتنا في الحياة كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
0: أسلفنا الذكر الأستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون مجلس العلمي الجهوي هو ربط الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة، وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي دي المجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نجعل، أن لا نلقن أبناء

0: أنا مع هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم والعمل، بين المعرفة والتربية، ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
1: أن نترجم
0: إلى عمل، إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية، وندوات ومحاضرات ودروس وعضية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والدهب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي تنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
1: صحيح،
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسرة من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين انفجار المعرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة نجعلها كيفما كنلقاو الحمد لله الأسرة المغربية، كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله واحد مجلس يعني 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وللصلاة على النبي صلى الله ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من سيرة صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة، الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علماء المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي، فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله، والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الدخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، ويكيف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا الأعزاء،
0: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع. يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فموضوع هذا الدرس سيكون بإذن الله تحت عنوان الاستقامة في القرآن الكريم. والاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، وهي ضد الاعوجاج. والاستقامة شرعا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا صحت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنه:

0: استقاموا على أداء فرائض الله، هذا في معنى الاستقامة. وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله عز وجل. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة بمعناها العام هي لزوم الطاعة، ومن هنا كان لا بد أن يحدث شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان. ولذلك أمر الله سبحانه المستقيمين بالاستغفار، قال عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق، حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن كل ما نراه ونحياه وكل ما يمر بنا وكل ما نمر به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه، وإما لتسوء فيسود وجه. نسأل الله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ومن جزاء الاستقامة قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم ارزقنا الاستقامة، وارزقنا الهداية إلى الطريق المستقيم، وثبتنا على الطريق المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهين صوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لهين صوت ونعود مسؤول.
5: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية،
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
7: تغطيات إخبارية،
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
10: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
9: حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: واخدها تهنيها بكيفك يشمع واخدها تهنيها
1: ايديكم يلا

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالتو عدت لخدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، قالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، قالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. فهذه الحلقة اللي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بثقافة الحسانية سي محمد حسن آل صعيدي. سي آل صعيدي مرحبا بك.
6: مرحبا أحمد، شكرا.
5: طيب كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحساني من أهم تمظهرات ثقافة الحسانية غير المادية، ندور منك إذا سمحت بداية أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة. أشنهي بتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
6: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما لا يتكلم في رأيك هو يعني البحار الكبير، هو اللي بتيت.
5: نعم،
6: هو اللي بت رأيك معناه بالمعنى المشروح الواضح هو الشكر، بت فلانا على فلان شكر. زين، هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
5: جميل.
6: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
5: نعم،
6: البت الطويل الأناشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع عيد تنهول به المغني قاع، غير ثقيل به طويل. شنو هم البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا بت 4 4 حركات بتفلوت الوحدة، وبت 5 وبت 6 وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، داني الناي داني الناديني دانا، فكنت في الظهر نقدر لقعات كون معلوك بتين وجالو باربار بحير النوك بشيت عن وكري نادم، الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد دم مملوك، هذا نوع يعجل، هذا نوع تعجيل ما يصلح بيته، ما يصلح.
5: نعم،
6: ما هو زين يعد لقاية غير ما هو زين. انت الاول هذا كيف قلنا مريميده بالتربع هو 5 و 6 هاو الفتوتو هم اللي مخصصين للناشيد السريعة. نقوم هم في البداية في الأضوان اللي مثلا أضوان اللي باطل المسجل ساعة أضوان لك ساعة لبناط وعدلوا 60 دقيقة يك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتنهول راحته. هاو الفتوتو لا يتالبهم لا يجيل مريميده يجيل أولى ويتلب الهو عمران ويتلب لذاك فاغو ويتلب لذاك التحرار ويتلب لذاك الكحال ويتلب لذاك الزراق البلاوي ويتلب لذاك البير ويتلب لذاك البتيس. هذو 8 مقامات لا يقصهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة وكلها يعطيه دقائق واللي لا حكاية 7 دقائق ضمانية يكون البير البتيس يزيدهم دقيقتين على ذوك الاخرين اللي سابقوا.
5: اذا حسب النفس ديالو. طيب هذه فرصه نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي بالنسبه للالات الموسيقيه فاش المغني او الشاعر يحكي الشعر اشن هي الالات اللي اصلا يفضل انه ترافق الحكي ولا الاداء ديالو الشعر
6: حتى شو هو صوان عليك يا احمد.
5: نعم
6: منين يوهب الانسان ولاد هو موهبه خارج اللي إيهاب وخارج الاكتساب. ذاك المكتسب يتعلمه ولاده ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. أصوان عنده المغني وعنده آلة الرنانة هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار إلا ذاك اللي في راسه برنامج في الراس مسجل أوتار الأوتار له هدو تقريبا نقول قاع جيتار أوتار وأربعة والله زاد مالي تار وثلاثة نقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستاية فهم ذاك.
5: نعم
6: فيها القبيل والطليص احنا فتبنا قطلنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مول الجيتار عنه كي يخبيط المدفع ديد القدامية اللي تتكل وتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي ايد المسند ويد الغرس اللي عند الخبار هي اللي هي لذلك يعزف
5: به الأوتار يتحكم في عزف الأوتار
6: يهز به الأوتار هو اهتزاز اهتزاز وترنين هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
5: طيب عندي سؤال مدمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني بالنسبة للغزل وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح ولكن ندور منك بالنسبة للبتلين قال عادة في الغرض ديال الغزل
6: زين حتى هو قاعد الغزل هذا ترى فيه يعني إن قاله الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه عن يقول جميل حتى دائما
5: ويكون فيهم المغني منكم أشم أي البحور
6: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في فتيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كانوا يقولوا ولكن دائما ذاك اللي منه ذاك اللي منه يعود في البير يعود حماسي جدا فهمت بلا نحكوا على الجفال من البير واحد منهم قاعد لا وصف والثاني مولي يعني هذا الثاني غسل.
5: نعم
6: خالي يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد ندر وزين دياره وبعد البحار وعاد زاد يورا من باب حجاره هذا وصف. نعم. هذا وصف البير. الغسل يقول حجلت لي ما هي من المين هذا غسل.
5: نعم.
6: من تعلي سالم حق بين هالله من هون إلى منين لما طليش إلى كال وحجلت لي فهي البين تقريف هي ووال والحالة باش نالها ما أنا بخليك الحالة يسوى لريت الهالة ويسوى مريت الهالة
5: زين
6: يقول سياتي ولي شخم زيبا مولي ضركي لعادت فيك روح هذا لا في الغزل تظهر لي من برواقة بي زيق ومروح من برواقة الملاقة
5: ما زين ده. طيب من درى سياه الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعد والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وحنا كنت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني
6: النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلنا قوي كيف قلنا قوي أكثريت كامل مدحه إلا في زيت تام.
5: نعم
6: وهي اللي دائما يجربوها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك إن شاء الله وتعالى
5: فضلنا نأخذ نماذج سعيدي.
6: يقول واحد أحد الدنيا ما يلع شعرك وعليها ما يلع لهم بعدنها زايلة وانت وياها زايد فاتهم ملكوها الأولين وكل ملكوها ملك زين عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل غير اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايد إذا من حد اشتاقها وجمعها مع زهراقها مركبها بها ونياقها في مركات وشوايل ومشى عنها مضاقها وانا ذاك اللي قايل.
5: جميل.
6: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما أعطى ما ينصنعوا دون الله وهذا معناه هذا الوصف.
5: نعم.
6: الله المنع لا منعه والمعطى زاد لا معطاه منع الحادث حد منع الحادث حد ومجاز ومعطاه لا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك عزاز ومن رد لا يتخطاه منع الحادث حد ومجاز ومعطاه لا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك الحاز عزاز ومن رد لا يتخطاه من الحوادث لا يحكو انه خالق لا ينهلكو الله الملك لا ملكو ذاك خير بذاك مخلاه واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد عبد العبد اما حمد محد ذاك الله لله ومزاه اكثر من شيء يحصيه العبد ما هو شيء قبل العبد احصاه والواحد ثاني في موضوع اخر يقول هذا الدهر اهله من خلعين وهو دهر معد المسكين ما قلل فيه للدين الدين ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين والمال الياسر ما قلو غير الصباطل يا الرؤوف هل المعروف هل لا قلو قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو الشعب الأزبر الرباني رحمه
5: ما شاء الله.
6: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا يقول لغبنا اللامت اليقين هذا في الوصف والغض وسع مراح الدين والله عينه شبه من عينين وما الأخر كامل متقاد ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه جيد ينزاد ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد
5: الله يجزيك.
6: يقول واحد ثاني من اللي في الوصف يا الدنيا هلتي كل حد هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيث قال الحوش يا الدنيا هلتي كل حد من جمع الناس وهالك لكن اللي هالك بيه بعد وانتي ذا الهالك هالك وانتي قاعد ثقلك عودان من آدم حصلك والشاقب فيك وعبدلك كل بلد منه هالك ما يعلم ما تشملك أصبح مقطوع بهالك.
5: الله فض فوق ما شاء الله نماذج باسمكم مستمعتنا مستمع الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغنى وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة دي النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعد وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه فباسمكم نشكره إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد قرب تواصل وتنوع إذاعة الداخلة الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: هذا وقتنا إلى عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا
9: نعودوا واقفين على همنا
10: نصوتوا ونقولوا كلمتنا
11: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
12: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
13: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
14: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
15: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا. جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا.
0: قولوا الساق من اللي جاني رحيم الله ومن

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
3: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
2: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
4: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
2: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
5: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
2: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
6: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
7: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
0: في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا
8: المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
9: بارك الله فيك أستاذ الفاضل. شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
8: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة، وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم السيد الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل ارتأى المجلس العلمي الجهوي، يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فهذا هو السياق العام والسياق الخاص لهذه الندوة.
8: نعم، إذا طيب إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي أكيد المستمعين يحانوا يعرفوا شني أبرز وأهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
9: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف.
8: صحيح. نعم.
9: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. نعم. ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك واحد مجموعة عديد المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية.

0: ومن دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السيرة النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد، فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذه
0: نعم،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكل
0: التي
1: من هب
0: كثر
1: ودب.
0: في،
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم،
0: فيه
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم
1: ستصحح
0: أكيد
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأى
1: صحيح،
0: بالقيم بشكل عام، سواء القيم الإنسانية الكونية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء،
1: تمام،
0: فيه تعايش بين جميع، بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش، التعايش
1: في التعايش وفي أيضا
0: والتسامح
1: المشترك
0: مشترك
1: الإنساني.
0: الإنساني،
1: صحيح،
0: نعم،
1: نعم،
0: يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية، ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس
1: ساهموا تأليفا.
0: تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل.

0: وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة. هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك
1: إذن
0: من
1: هناك
0: ترجم،
1: ذخائر علمية
0: نعم،
1: الآن.
0: وهناك من ترجمها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في
1: حتى
0: السيرة
1: يعمم
0: النبوية، نعم،
1: انتشار
0: بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذن فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية. بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى
1: إلى
0: الخاص،
1: الجميع
0: هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه. لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا. دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بئرته، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى
1: محبته
0: الله عليه وسلم، وبعد محبته يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حرة لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين. هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية؟ وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذي الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة
1: المغاربة
0: بشكل
1: بشكل خاص.
0: خاص،
1: نعم.
0: لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق. إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن. فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي

0: النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدرا من مصادر المحبة النبوية، ومصدرا من مصادر العلم والمعرفة. بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء. والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي، وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا منهج. طيب، فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم، وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع، من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه
1: وأكيد
0: للمجتمع.
1: صحيح، وأكيد سي أحمد عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم، يكفي أن نعود للسيرة
0: أن
1: النبوية
0: نعود
1: فيها
0: إلى سيرتنا
1: الكثير.
0: فنجد فيها
1: صحيح، نعم،
0: الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين
1: وتوافق
0: المختلفة.
1: الفطرة الإنسانية أصلا.
0: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
1: صحيح، نعم،
0: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا
1: تماما،
0: أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
1: أحسن،
0: فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى
1: حوار
0: الحوار وإلى
1: وانفتاح
0: التسامح وإلى
1: وقبول
0: الانفتاح قبول
1: الآخر،
0: الآخر
1: نعم،
0: وغير ذلك من القيم التي
1: صحيح،
0: ما
1: نعم،
0: أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل
1: وحتى
0: تجاوز
1: هناك سلام الداخل،
0: السلام الداخلي
1: الطمأنينة، نعم،
0: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
0: ونعرف نحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهديه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا.

0: المعنى ليس مجرد دراسة أحداث تاريخية، وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا، في معاملة، في علاقات ذواتنا وغير ذلك منها. فالسيرة النبوية كيف ما قلت هي يعني هي النموذج، هي مشتل مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه القيم وتجسيدها في واقعنا.
1: بوصلتنا في الحياة حياتنا. كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
0: أسلفنا الذكر الأستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون يعني مجلس العلم الجهوي هو ربط الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة، وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة مع في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي ديال المجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نجعل أن لا نلقن أبناءنا هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم والعمل، بين المعرفة والتربية. ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
1: نترجم
0: إلى عمل، إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية وندوات ومحاضرات ودروس وعضية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والداب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي التنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
1: صحيح،
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قصة من أوقاتهم خاصة داخل الأسرة من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين انفجار معرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة تجعل كيف ما كنلقاو الحمد لله الأسرة المغربية كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله واحد مجلس يعني 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم وللصلاة على النبي صلى الله ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من سيرته صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علماء المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي. فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله، والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الداخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، وهي كيف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا الأعزاء،
0: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع، يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغين اكتمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غيناو تنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل مغربة سنصوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان قل مغرب إتو زمم ودنتق له أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدان قل خارج ميمشاد قل له كال تدخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهدت للشارجام لوكال دفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة

0: خويوني غيادينو بخاس خفيوني ومغربي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوهالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سميلو كالت تصحنيت
1: يسونا غراغي فنخينوب إخسان عديد فوري البيرو نصوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا ودنتي البيرو نصوت النميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من الناس ذي فيرنا ذي سلس لكارت ناسونال الناس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال الناس يصوت قوان سنون يمشي دفوريش اللي بيروياظن ذي اكا لكارت ناسونال الناس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون الوقت النخيات اذن صوت قحنخ حمد زيت تمازير النخردات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فينا كان يطلل يتبسم ويغيب ويرجع يهنينا حتى القمر يشاركنا ليالينا كان يطلل يتبسم ويرجع يهنينا كان كيدور ما بينا كلام يا حبيبي يا حبيبتي قل لي فين بالك وانت بالك فين كنت في كل ساعة نسولها كنت في كل ساعة نسولها

خد ثواب وضحكت جار أو جار. نخفض صوتنا ويولي

ضحكنا وفرحتنا ما حسيناش. واحد النهار تلاقينا وتسالمنا وما ضحكناش. او يمكن ضحكنا وفرحتنا ما حسيناش. واحد النهار تلاقينا

الحب والزمان شراها، احنا اول من كتبها واحنا اخر من قراها. عشنا اجمل قصه عارفه الحب والزمان شراها، احنا اول من كتبها واحنا اخر من قراها. عشنا اجمل قصه عارفه الحب والزمان

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر.
4: الحلقة 25.
5: والآن الآن قضي الأمر بيننا، فماذا نفعل؟ كيف نفترق؟ وهل سنلتقي؟ هل نحسب الحب ضيفا غريبا أتى به المساء وأبعده الصباح؟ أنحسب هذه العاطفة النفسية حلما أبانه الكرى ثم أخفته اليقظة؟ أنحسب أيامنا الماضية ما هي إلا ساعة سكر ما لبثت أنقضت بالصحو والانتباه؟ لقد أصبحت الحقيقة خيالا واليقظة حلما، فهل يكتفي المشتاق بعناق الخيال ويرتوي الظمآن من جداول الأحلام؟
6: ما عرفت شنو جا أختي وفاء، كيقراو هو معصب، مرة يضحك ومرة يتنهد ويشوف فيا ويبتسم ويعاود يكمل القراية.
7: بصراحة ما فهمش الزين بهذا الشي اللي كتعاودي على شاكيب، واش عمرو وقع له هذا الشي؟
6: أبدا، كان ديما عادي وطبيعي معايا. هاد التصرف اللي ولا كيدير كيخلعني، شغل الحماق صافي.
7: ياك ما تكون هذيك خيتي اللي كان غادي يتزوج بها دارت له شي حاجة.
6: العلم لله، ولكن هو عمرو ما تلاقى بها من نهار تخاصمو.
7: وانت عارفة الراجل كان صحة وسلام حتى تغير، هذا ما يكون غير سحور وصاحب الدعوة شديد ومجهد.
5: حين تتأزم المواقف وتكثر الاختلافات ويحل الجدل والجحود مكان المنطق والعقل، حين يرتقي الاستسلام لتعود ضعيفا، حينها يسقط العدل وتموت الصراحة وتتمزق الكلمة، فيعود الانشقاق ليسود النفاق، لترى الأمس ضحى والهمس صراحة، لتراك كنت عاليا فغدوت مطويا، أو تراك حشرت دون يوم الحشر الموعود شقيا.
6: الراجل ما عرفت شنو وقع به، أنا حرت فين غادي نرد راسي.

0: سمحي لي انا بدي نقول لك، هاد الايام كلها وحنا كنخرجوا لاحظت بلي ماشي على طبيعتك العاديه.
1: طبيعتي العاديه؟ حنا عاد تعرفنا على بعضنا، كيفاش يمكن لك تميز بين طبيعتي العاديه والغير العاديه؟

0: اش بغيتي تقصدي يا ناديه؟ زعما غلط في تقديري؟
1: ربما لان الملاحظه ديالك
0: ماشي في محلها.
1: حيت التعارف اللي حصل بيناتنا ما يمكن ليش يعطيك حقيقه طبيعتي واش هي عاديه او العكس. كيف انا ما يمكن ليش انتقد سلوكك معايا من دابا، حنا بزوجنا وباقيين في التجربه.
0: على هذا الحساب عاوديني علاش كل واحد نولفو باش الا وقع التغيير نعرفو.
1: ما يمكن ليش نقول لك كيفاش دايره انا او نتصرف عمدا بشي شكل اللي ماشي ديالي. الاشياء كتجي كلها عفويه وكتصدر من الانسان تصرفات احيانا غريبه واحيانا طبيعيه. انت اللي خصك تكتشف وقتاش كيوقع التغيير.
0: الا لا غلبتيني، تبارك الله عليك تبارك الله عليك.
1: لا منير، حنا ماشي في صراع باش يكون الغالب والمغلوب. انا ما غلبتكش، انا ربما قنعتك كيف يمكن حتى انت شي مره تقنعني وما نعتبرهاش غلبتيني.
0: لا انا غادي نعتبرها غلبتيني، عجبتني.
1: اسيدي لا عجبتك خليها، انت حر
0: باش حتى انا المره الجايه نغلبك وبتحس بها شي قنعتك.
1: دابا انا بديت كنعرف طبيعتك.
0: على شنو اللي بان لك؟
1: انت راجل عنيد هالولا،
0: والثانيه
1: مصر ومليح بمعنى كتحك على الدبره،
0: والثالثه
1: اناني ما كترضاش وكتعترف بالغالب.
0: زعما عكسي.
1: عكسي مؤدب وظريف.
0: ما عندي ما نسالك، جيتي فيها اليوم الغداء على حسابي.
1: امونير الله يهديك، الا بقيتي معايا هكذا غادي تبقى ديما مغلوب وخلاص الغداء لاصق فيك لاصق فيك.
0: واش غادي ندير باش مره اخرى نحضي راسي؟ الله نغلبك ونتقادو.

0: تبارك الله على طرقان وعلى عمارات وعلى ناس كيف منظمين وكيف لابسين.
1: سرحي سرحي عينيك راضية وشوفي الشوارع كيف كتلمع، ولا كاغيط ولا سيجارة ولا خنشة ديال الميكا ولا تراب مكركر في الجناب.
0: ومناش هاد الشي زعما غير هما اللي بشر؟
1: هالفرق اللي كاينة راضية هو أولا وقبل كل شيء الحب للبلاد والغيرة عليها، ثانيا الإرادة الحقيقية من طرف الجميع لمحاربة التخلف، ثالثا الإخلاص والتفاني في العمل والتنافس مع الغير، هذا هو السر.
2: معك الحق بابا، هاد الشي ماشي مستحيل باش يتحقق، إنما خاص الرغبة والنية الصافية من كل خدع وحقد ولف ودوار.
0: إيوا فين هو هاد الشي؟ ملي حلينا عينينا وحنا كنقولوا خاصنا نديرو، وشي ديار ما درناه، خدامين كنحاجيو على بعضياتنا، كل مره حجايه في شكل.
1: ايه يلا كنبدلو دوك اللي كيحاجيو، اما المحاجيه كتبقى هي كتشابه.
0: ايوا والله ديما خلق ورزقنا القناعه، وياخذ الحق في اللي خابط العكس، ما بغاو يخليو الرويضه الدور، يلا كدور عندهم هما.
2: غادي تسمحوا لي ماما واحد شويه عفاك؟
1: اجي بنتي جافي غدا.
2: بابا غير هاد المحل اللي قبلتنا مكتوب بابو مع هاد البحث الزراعي.
0: ايوا باش كيهمك انت هاد الشيء؟
1: اراضي الله يهديك، على الاختصاص ديال هاد سيتي فاش درتو راه في البحث الزراعي. سيري يا بنتي خذي المعلومات تنفعنا في الفيرما. جينا جينا.

0: وهي بنت كاع نطلب نهار ونزيد وحتى بالليل.
1: ايوا شنو فيها؟ راه الليل فاش كتبان امورات كثيره وكتروج حكايات ومفاجآت. صبر صبر شويه.
0: ودابا حتى ديك السيده الاستاذه غبرات، واش كنت باغي تدور معانا؟ يلا انا راه في حق

0: وخلي حتى تبان عاد مبالي وبزينب. ماك عكسي
1: خوليو شتك بحال بديتي كتهرب وما بقى عندك غرض بهولندا ولا بغيرها.
0: ونكذب عليك انا هادشي ما بان لياش فيه. هادشي راه ما واقفش على رجليه. السيدي علم الله فين عطاتها وحنا طالعين في الضباب والخ

0: ايوا وحيت كنتي كتقبطهم صحاح باردين كان عاجبك الحال، دابا عاد بان لك الخوا الخاوي.
1: اسمع روبيو، انا عندي الشنطن راه خصني نسري من هذه وندوز حاجه اخرى، وخص هذه ترميك لهذه، وماشي حنا نبقاو لاصقين في بلاصتنا بحال العلكه والوقت كيدوز وبنادم كيكبر وحنا باقي ما درنا والو. وشوف راه خصنا نستافدو بالزربه، الى حرام رزقنا نحلو باب اخر.
0: بغيت غير نعرف انت دابا اللي خدام كتقرا عليا هنا اشنو درتي؟ داكشي كاع اللي اتفقنا عليه دير لزينب مازال ما درتي منه حتى نبقى، وما نحسبوش كاع الفلوس اللي قبضتي. راه حنا غرضنا السيده الزقبينه الهولنديه هاد بنادم، راه هذا علاش كنقول لك صبر اصبر وعض في اللحم الحيه حتى نضمنوا لها لك.
1: وانا بيني وبينك مبقى عندي صبر، والسيده اللي طامعين فيها غبرات علينا، وفي الحقيقه شي راه ما مفهومش، والقضيه راه فيها ان
0: الله يهديك اخويا حل معايا عقلك، ما كاين لا ان ولا انما، غير انت دابا فاتك الحكه وقبضاتك الانفلونزا ودختي مع راسك وتلفتي صافي، هادشي اللي بان ليا لعلك.

0: أيامنا تمر وشغلنا الشاغل هو ارتكاب المعضلات كي نستعد بكل حزم وإرادة لإصلاحها، كما نستعد بكل ما أوتينا من عزيمة لارتكاب أخرى أثقل منها وأشد تعقيدا من سابقتها. داخل أي دائرة نعيش، مع من نتقاسم هذا العيش؟ من هم هؤلاء الذين بأخطائهم نحيا ونعيش؟ يتناسلون ويتكاثرون، إلى أي قبلة يتوجهون؟ على أي مسار يتهافتون ويتنافسون؟ يتهافتون ويتنافسون. زينب، شفتك بحال الا جاك الناس
1: متعوبة شوية، ولكن سمعت داكشي اللي قريتي. سمعته؟
0: ماشي مهم تسمعي ليه، الا حاسة براسك متعوبة زينب نوضي ترتاحي.
1: انا متعوبة دائما، مازال ما شفت وعشت الراحة. يلا كنسمع بها، لا هنا ولا لهي.
0: ما بقى قد ما فات زينب، وسعي خاطرك، كل شي غادي يتصلح وكل شي غادي يتغير، وتعيشي الراحة الشاملة وتنسي كل موقع. هاد المتاعب كلها غادي تصبح حلم كأنه كان وانتهى.
1: عرفتي يا شكيب، شحال من مرة سمعت منك هاد الكلام، وهاني مازال كنسمعو كندير به، ولكن انت ولا مرة عقلت عليك سمعتيني وحسيتي بالشي اللي كنحس به ولا اهتميتي به. انا ماشي الفلوس اللي خاصني ولا الباس ولا سكنه بحال هادي. فاش انت، انا بغيت نعم بالراحه والحريه ونخرج من هاد السجن. فاش انا، الا كان عندك استعداد شكيب تغير وضعيتي مرحبا، والا انت عندك مشاغل اخرى خليني نواجه مصيري ووعدي ومكتوبي. انا راه تهديت، صبرت وتقاضى جدي ومليت وساليت. اش كتسنى شكيب؟ اش كتسنى؟
0: كنتسنى نكمل كتابه هاد القصه اللي عايشه معاك، هاد الحلم.
1: القصة؟ الحلم اللي عايش معايا؟ اش من قصة؟ اش من حلم؟
0: نهار نتخلصوا من القويدر وتخرجي بناتك من داك الكوخ فاش عايشين كلكم ونخويو البلاد، ديك الساعة غادي تفهمي القصة اللي بيني وبينك وبين عمي المكي ومراته راضية ونادية اللي كنت موعدها بالزواج، وصحابي عزيز ومرته سلوى، وبنت عمي جيهان اللي سلمت فيها واخترتك انتي.
1: شكيب، فهمنيش هاد الكلام كنسمع.
0: مالك حبستي السي قويدر؟ كمل غداك.
2: والله يخلفها سي شكيب.
0: ايوا قول لي، اش قررتي في الموضوع اللي تناقشنا فيه ديك النهار؟
2: وبصراحة مازال ما قررت والو.
0: هي غير ضيعنا وقتنا وصافياك؟
2: لا حاشا، غير وكان زعما.
0: شنو زعما؟ تكلم، حسبني بحال خوك.
2: غير وكان مازال ما فهمتش شي حوايج.
0: اسيدي، ما جينا لهنا غير باش نتفاهموا، شنو اللي مازال ما فهمتي؟ هضر بكل صراحة.
2: بصراحة سي شاكير، أنا ما شاكش في كلامك، ولكن بغيت نطمئن، بغيت نفهم باش نرتاح.
0: من حقك؟ إوا تفضل تكلم.
2: واش أنت سي شاكير عندك الغرض بزينب؟
0: في الحلال وعلى سنة الله ورسوله.
2: وبناتي؟
0: أنا كنت قويدر غادي نصارحك بكل شيء، لكن أنت سبقتيني. هذا الهم كله نساه.

0: واطمئن وفكر تغير هاد الحياة ديالك بحياة أحسن وأفضل. من جهتي ما تضرب حسابي.
1: الله يجازيك بخير السي شكيب ويسهل عليك كل ما صعب. شكرا.
0: مازال ما درت معاك علاش تشكرني. أنا غادي نقلب لك على فين تسكن من غدا. خوي عليا داك الكوخ فين عايش وحاول تعمل شي بيعة وتشتري اللي تنفع منها. غدا غادي نعطيك واحد العشرة المليون، دور بحالتك وقلب على ما تدير. عطى الله ما تعمل.
1: بزاف عليا السي شكيب هاد الملايين واه بزاف. غير السكنة الله يخلف عليك.
0: السكنة غادي تهنى منها، وهاد العشرة المليون يلا تدور بها الحركة. راك غادي تبدا من الصفر.
1: وهاد شي فراس زينب.
0: كل شي فراسها، غير انت دير عقلك ودير في بالك باللي غدا ان شاء الله اخر يوم غادي نتشوفوا فيه. وبناتك وقت ما بغيتي تشوفهم اجي مرحبا بك.
1: انا غير يكونوا بخير وعلى خير، هذيك هي الدنيا وما فيها.
2: كنتم في الاستماع الى الحلقة 25 من المسلسل الاذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر الجراجي، أحمد الناجي، إكرام البصري، سعاد خيي، عبد القادر بوزيد، فضيلة بن موسى، الهاشمي بن عمر، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

بغد ولا دم بي كانت الريق لحسة بغد.

كما حكيت من حزين كما حكيت من حزين تشارين تذكرني وسارة زمن الصبا حتى شوي جلي زمن الصبا حتى شوي جلي وجوت الدارين Why you gotta be just a day?

بني تدعو دي